جاني ناس جو بونس ا توا توا العربية خيالك ديما بين عينيا كتوي بل بل بل انا باقي في الهبال اكوز دو تيش في نوار والغد مثله النوار توا ما بوتي اورينتال كي حبيتك ماهيش مال

صوتك هذا الرقص اللي وتك كيستا كيستا طالع التحفي وهيا معايا ونرقصو جسكو متا ونروحو من الظلام ديري شويه مكياج بوغ تخبالي يا فداج ولبسي جيب بليسي وزربي جو سوي بريسي ديري هيب هاب هيب هيب هيب هيب هاب هاب يو هيب هاب لا ميوزيك دخلت راسي اي اون فا دانسي الراكسي.

عزاو ديما تعمدي لغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتو لسواغ بروفيتي مدام نصغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسك جوكي نتي وانا نديرو لامبيانس سي كوم موا تبغي لا دانس ات ميوزيك سكالي بال سي دو شوي في الديسيبال دولبي ستيريو ديري هيب هابو هي هو قولي لي كي جني با تور رقصي انكور اي انكور ما تشاور ما تسقسي لا ميور دانسي للراكسي